ديال الكرهبه ونقولوا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لا تيلي ما تسد الصبح، شوف داك السمك المول الشمال ديال الكرفان، ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد